حضرتك بطائرة طيران الإمارات رحلة رقم 707 والمتوجهة إلى سيشا. الرجاء التوجه إلى الطائرة من خلال البوابة رقم 14. Emirates Flight 707 to Seychelles. Boarding now at gate number 14. النداء الأخير لطائرة طيران الإمارات رحلة رقم 386 والمتوجهة إلى هونغ كونغ عن طريق بانكوك. فعل حضرتك التوجه.